0: Buongiorno, qui Rachmini Veloto, giro in Justin Bieber, I Don't Care, che vedo il Sabaquart, Palessa, Jamie Terran Wayne, Aunek on Bay Breakfast,
1: Omana. Buongiorno.
0: Free Studio, da Lodo,
1: Frisky,
0: Frisky, Frisky, Veloto, wow, che buono, Mikael, che fu col, Mariana, buongiorno, qui
2: Good morning.
0: Ehi, che fu, muhe dal hin.
3: Felhin.
0: كلا مريانا تكيف داخل قال عندك في بوتشي دلوارا نتخافو السجو إسا
2: I'm on a healing journey لنصل في الهين و to be fair البيرا هو زال دايم في الهين اللوم بدينا بسيق هزينا ما مش هنكمبلو بسيق هزينا
0: برافا شنو الكال بريتم ما
3: أخرى اللوم إجي فيري بليس
0: برافا شنو الكال بريتم ما لما تخسبلوش قبل يو ما تفش تكالكول الهين
2: لي أش ينا دايم اش تفال قير مسوا ومبات الموفي عيت ما لروسة تيي مارسا سكالا مخ يدو يرجونا بلا تفايلة قير مية ومش تايبة
0: اسمه مارسا سكالا مارسا سكالا اسمه استثبوت لي أمبر زبوجة سو نفمك حافنا حافنا حافنا
1: تتحسبنا قبل
0: مل سنة جوزي كاك فوق لتكون تارتي وفوق لتكون في الهين إلا ليشينا غرافي دأسك
1: لس ماني داك كيكو يايد كيكو قال لنا في السبا أتمنى ونفس
3: أرى
1: تهزبو اللي شقاجي في الهين إيما أفشك في جي في الهين
0: أشو ينتو بيونيس أتنزاقسي أشين الأرغومنت اللي كولي مطفاي لا يكونو أشين تي الريديو تكون on time ألكون خاج أخرى في خايتك دايم تارت
1: لافت
0: داك يكون البيك تال الأرغومنت نورمال مينت إزما مريانا ميكايل ووضح لنا طيب انتم في ركونتو تهجو مال لساس برسونا
3: إيبا
0: تسلس بيقام شاي دوارة دي بليس
3: بازيكامين Mora li t'ajnejna u Mirjana għad narridu nikbu diska jek.
0: Ġifieri ma kienx diska minn ħabba l-istorja.
3: Imma wkoll qed naħsbu hekk f'xi topic. Ngħidilna taf inti anzi ġejmi
2: meta. Ġejna niftħu l-qalb u hekk.
0: Ma għamiltu terapi
3: session. Imbagħad niploka minnha pereżempju studio session għamilna session nitkellmu
0: fuq dil-persona fuq Helena.
3: Eżatt.
0: U kif kienet ir-reazzjoni? Ġifieri minn kien joħroġ ma' minn l-ewwel?
3: Mirjana.
0: Mirjana kienet toħroġ ma' di Helena l-ewwel. Isma' jixbaħ ħafna, jixbaħ Helena. Imma kont toħroġ ma' fl-istess ħin.
3: Le.
1: Jew wara xulxin.
0: Jista' jkun.
1: Ħadd
0: one term.
1: Overlap.
2: Overlap. L-aħħar naqa' kien hemm overlap.
0: Iżna qed intervistaw il-koppja li ħarġet minn Love Island.
1: Ġifieri
0: f'kelm oħra Michael daħle l-flalqa.
2: Ejwa u le ta.
0: Le.
2: Għax too much.
0: Għamillek pjaċir ġifieri.
2: Naqa. عملت لنا أبيتشير هابي بتيعي
0: واو
1: اسمع أبيتشير عملته لنا أشتبه الديسكاس
0: من إجبري من وقف من مامين ما من هلنا وقفت من ماكو
1: كما عندك كورسي تاني
0: هلنا وقفت من ماكو هلنا وقفت من ماكو
1: يو
0: انتم وقفت من ما هلنا
3: افتريسك بريزم بكتا افتابات بريسونا جسي اف كولوش سو
2: كانت كينت تقدب من اللي
0: فهمت تقدب اكتر من كم تهو نفس بالفورس كلا سي
3: ما بات البروبلما كنت اللي احنا كنا نقبول اكتر وغول قالو رئيسك خافنا قدب ما قدب وفيها تسالوا بقى
0: فهمت كومبليكاتا
2: باتا هي دون ورك
0: كومبليكاتا حفنا سكون جيفرين تم ام بات سكوبريتو اللي تخرج من الاستسبرس نا يو سكوبريتو ولا ورا ورا
2: ورا حفنا ورا اكسبت
0: اكسبت ما كون فوفا واي نمبا ورا ورا ورا تميل لا ابي
1: واو
2: ينا الحق تاع التريلاتسيوني وكل اتفهمني جاتني
0: لا لا واو اميزنج ام بونجو كبيره سر نكوبلو اكتر من اوف التورنيو سر نكون اتنسى ماو ديسكا ود هيلينا وكل سورس يايد اللي خلينا ضلك
1: اضمنش فرت جميل بويز
0: سوني فودي انا بونجو كبيره

نفكم كنام فانز لسما ولايف دين وقت التورثي او دو رومانتيك دكن برونو مارز I just might فوق بيوتن سمو دو رومانتيك مومن سبيتشيالي لادو كمسيخ مد بلاك بروبونا للبارتنر تي او بدن الفيلمات لادو كمتلا فوق الميديا سوشيالي هنالك لك فيلمات لي هالين بحالي مفتوحة كم جف فيلميات طيب دك الشهم شم ورا مومن فرا ماجيكو نايدولو اوفيامنت التيم كله دابي او بوري كبيرة للمد بلاك I've been

كان هات ليف ذا ويكند بلايندينغ لايتس فور 97 باي وعدنا كومنت لو فيلمات فوق الانستغرام تاعنا ات 97 باي اوفيشال فين هاري ستايلز يلتقى مع فان فيرا بارتيكولاري ان دان ولا ترمن تربيه ما نعرفش كم شهور ما دار زاير حفنا نحسب لك لو فلوك بالويتش تاع هاري ستايلز وعمل مومنت يلتقى مع مومنت حلو حفنا طلعنا فوق الانستغرام تاعنا وكنت نعرف شو ممكن يهرب فوق السوشيال ميديا يدار لي هاري ستايلز كلو يجري لورا الهوتيل تاعو ورا ترمنت الفانس تيو بدأوا يجروا وراح شكو زانت أنا بظن الكلمة ونعرمت أنا لو دون النيسة

وتوقع تادي سويمز فوق باي ويقدر لي مهبر كبيرة بالسة في الدنيا تاع الفوتبول بوت بارتكولاري دوار الفوتبول تيم الليفربول وهنا عنا شهادة هناك في الستوديو وستانا اللي يوشبو خفنا الليفربول هتخلف جيمي اوفيامنت يقدر لي جيف بيزوس يقعد فيرا فيتشين بيش يكون بارتي من كونسورتيوم بيش يشترو الليفربول تكون اهبار كبيرة خفنا ومبات نارو كيف مرو الليفربول اتخ جيف بيزوس نسبر الموش طيب خفنا اوفيامنت عش مانشستر يونايتد ايت تيپ او يرن ياو سوا سمايت ني جيمي قبل جورج ازرا اوني انوان فور يو فور بي

انا ما نسوي وحدة جديدة من عنده وكل دين دوجا كاد كات بين ذا تو ريد فوق بي اسمك فورس تلف جهاز انت الهات لي هذا كنتي هناك وكل باش نضل لقوة 40 تانا تا بيست اوف فورت في نمر ويات ما بديرش تا انذر توك تو يو كونفيرماينيا الجمعتي في الأشاطة برو يكنت فورس تلف جهاز لش كان تقليب كبير في الشارت تشكي اللي استقلها بي.com.mt/top40 كلش من امك

0: scelta fuori e te la disgiorare la Madonna figli di San Enzello che altri manasta altri a minne manasta
1: peschina
0: o a tenere o a te il carotto o a snaf che sot l'ura lei nel belt me l'aura
1: a stauda come vera
0: o a snaf i gifiri sla atne o mala atne se c'è tenere le l'atalità niente ma doffia me c'è già hazina
1: o ti bdate o in vera
0: paspece da جون باتيلي لها تبدل الهانوت من الأورا تفات نشمتين القتلي تاهم
1: وزبرتني عشي حسن ديك الحاج جراتسي روبرت اللي خجي إلي تكون فرا زايرا الحاج جنبات
2: ايوه مش هيك مش هيك تنينك المجرانسة تدرابي
1: تال بيزا
2: بالسنس اوكي يو بيو تكون شاجة ما تكونش لحاجة الدنيا تف كيف ماها
1: ibqaw ibbattunna sewa dawn it-tip tal-esperjenza li għaddejtu minnhom bħal Roberta qasmet magħna, grazzi kbira Roberta, fejdi eħel, dik il-kursi għandi bżonn inkellmek pereżempju, jiena tonni rvir dik l-ansjeta lit-tini, nifir nibda newden, eżatt bħal Roberta, let us know, informana, aqsama magħna di messaġġ jew voice recording 99-000897 għalissa Taylor Swift fuq bej.
3: It's Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
3: I love you so much.
5: Bay.

0: وباقي شانيل هناك ومن هناك شنايت هلو كبيرة للرئيزة اللي باتت لي ليات تسماني on the way all summer days. انجوي رئيزة وانجوي كل خط لي ايات جوة تقالي بش يارا للويس كابال دي لايف ينا هنكون ادا او نكس العشرة وان من اون افتتي هور هنكم بلي ماسيانا سبايرو وانكي سيلفا فوق باقي الدلوة.
1: This is Bay. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.

زايره هنا مش مال هي الشيء انا ما تطبع انا مش جازينه امي دي يمك تكون عندك زاير انت هوتك هيك فرزي عندك هوتك انت اللي تسمعني من برا كانت وصفاش للحاجه مش طايت مشين وتوخال بقوتك انزوا اتلي طفله شيء يا الاخر هين فتيت في الامكان بس بخلص صايم الفاير ويركس جادين تالجمعة سانتا ماريا وفورسي ياهت السامر فيستيفل تا السامر دايز كوزان الفيستيفل فيهم لويس كابال ديم صوما بخالصة في الصيف سبويز فور تشويس فيت مورا شانا خفنا اكتفيتايات وغالتا كوانا خفنا فيستيف كل جمعة شي لوكاليتا ديفرنت صوما انت فين انت خوب ياتير وخوب ياتير قاو دي الصيف كيف تستمل لقوة ينا لسا هنكون داونيك انزم لكمبانية وهنبقى ديا ماسوني فوديرا think about us فوق بي